بيرمي دمار في جبرانا. كوي اتفاق مهيدا كوي اتفاق مهيدا دمار ميري زندگي ميانا لكاد ها قداني اسرشتو جن جن جبنات تبهي تو ممكن هو